عليك فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك.

0: Benno FM 106.0.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حوار.

إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تر

يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنا مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفعى

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له.

سيذكر من يخشى عليك شش ياخي فذكر إنه أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفى وحنون وذكر إن الذكرى تنفع.